0: كل شيء ديالنا باش يكونوا الناس حالة السيدة بحال الشخص هذا، لأنه غير على البلاد السعيدة، لأن المدينة سمحوا الناس ديالها وصفروا بحالهم وعطوا البلايس كيجيو ناس آخرين هما كيمثلوا هذه المدينة. هي المدينة المغرب من طنجة القويرة، كل مدينة عندها الثقافة ديالها، عندها الأصالة ديالها، عندها الحضارة ديالها. فلهذا طنجة خص الناس ديال طنجة يكونوا حافظين التقاليد ديالهم الاصالات ديالهم.
1: واللي عطوا العود هذا ماشي اللي جاي تقدموا هذه 700 مره، خص بنادم اللي تقدم واحد المره هو اللي يكون
0: كفانا. من 2009 راه شحال انتخابات دازت، شحال الحملات عملنا، الناخب كنشوفوه، اللي كيرشح راسو كنشوفوه في انتخابات خصنا الناس اللي يكونوا كيعيشوا معنا.

الزنك هي مي. وقيل ناس نقي ملك الناس هنگو جوجة هاي هابو نمج غرتوكو قيغة هابو شانگو بيشة غسنزة قيغة نمو توقو جيخ ناس نقباني سويخ لبال قيغة نيبون يشة مغونغو كتيني أقشا قلجي نمو توقو جيخ شانگو نقلاز كتشيغة هابو نا سيجانكو هاوزين لن نمتون يخلز خابان قيغي هاتي هاي ماتان يتين خطوة قولز خابان شان تشلون يخلز خي شان زن هنگو بولز نالان ايكي چان قلالز خابان شان قولنا لكي ني هابا نمتوا كوني جيجي سابيا كومي لغا كو نوغزن قلدي هكي نانا ناسا هكي تشان شانگو قون قلالز خناس خابان اي هكي نوهي هابا سومي زن قنق هاتي زناتون كنوم زناتون ك خيجة هاي هاتي وخلو ز هاي ناني هي نوم زناتون بتوك شانغو قن قلاز خنوم متوك ولز خيجة بابا قن قل نغنا شانغو قن قلاز شقنوني هاي قز ز زخلو لنوني ناس نوم توني خلز خبان قل هكين نغنا ناس هي هانغو يجوا قلز شانغو قن قلاز نمج جا توني خلزيخ نمز ناطولين جي قلزيخ نمي هي هابا هاتي زميني نخ اما جا هانغو انتشان قلق نساكي هانغو نيقو راديو ايولي.